مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طا

بعاقب بدي تيتك عاقب بدي انا يوم اتعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعاك عادي تيتك عاك عادي ليش ضد صوفي تعرفني

انا يوم التعب مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك مساحة يومك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي